0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة. كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا. ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: البرنامج القادم البرنامج المصري.
7: Three Triple Z 92.3 FM.
6: على موجة 92.3 FM.

عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد ومتجدد لبرنامجك المفضل البرنامج المصري. مواعيد برامجنا المصرية يوم السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة بعد الظهر، أمسيات كل أربع من الرابعة وحتى الخامسة، أمسيات كل خميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. تليفون البرنامج المصري لأي استفسار بعد انتهاء البرنامج على 94-15-19-23. معكم في لقاء اليوم هايدي اسكندر، وبنرحب بكم مرة تاني. وفي أول البرنامج لازم نقول ألف ألف مبروك لمنتخب مصر للدور الستاشر، اللي هو حقق فوز تاريخي على أستراليا في كأس العالم بركلات الترجيح، وألف مبروك لشعبنا المصري وعقبال أمنا التانية أستراليا لما تفوز في مباريات تاني أخرى. فجود لك لأستراليا وجود لك لمصر ولبلدنا الأولى الأم مصر.

ونبدأ فقرات اللقاء بشخصية الأسبوع. شخصية هذا اليوم الفنان محمد الدفراوي بمناسبة الذكرى السنوية له. رحل في 5 يناير وبعد صراع مع مرض الكبد، وكان الدفراوي قد أجرى عدة عمليات جراحية بعدما تعرض لعدة مضاعفات صحية جعلته غير قادر على النطق. جسد الممثل الراحل الدفراوي دور الأب في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية، تميز من خلالها في تقديم شخصية الأب الطيب الذي يهتم الأب في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية تميز من خلالها في تقديم شخصية الأب الطيب الذي يهتم بأبنائه ويحاول تربيتهم بطريقة صحيحة.

عام 1993 وحقق نجاحا كبيرا وقتها، كما جسد أدوار الوزير أو مسؤول في وزارة مهمة، ومنها دور مساعد وزير الداخلية في فيلم التجربة الدنماركية مع عادل إمام، وكذلك في فيلم الباشا تلميذ مع كريم عبد العزيز، ووزير الداخلية في فيلم النوم في العسل. الراحل محمد الضفراوي شارك أيضا في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، ومنها الإرهابي، الطريق إلى إيلات، الناجون من النار، وأهالينا وغيرهم. رحم الله شخصية الفنان محمد الضفراوي الفنان الكبير.

سيداتي وسادتي، أسعدتم اليوم من البرنامج المصري، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء ظهيرة يوم السبت والموافق الرابع من شهر يوليو لعام 2026. أعدت النشرة تقرأ على مسامعكم هايدي اسكندر. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للاعبي منتخب مصر بعد التأهل التاريخي للدور 16 لبطولة كأس العالم لعام 26. وتأهل منتخب مصر للدور 16 بعد تحقيق فوز تاريخي على نظيره أستراليا في كأس العالم بركلات الترجيح. وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك: أهنئ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى دور 16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب، لقد أثبتتم أن الإيمان بالقدرة والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات، كل التوفيق فيما هو قادم وبإذن الله تستمر مسيرة الإنجاز والفوز. فألف مبروك لمنتخب مصر لدور 16. شهدت منى مدن وقرى محافظة كفر الشيخ مساء أمس الجمعة احتفالات جماهيرية واسعة عقب تأهل منتخب مصر التاريخي إلى دور 16 من بطولة كأس العالم 26 بعد فوزه على منتخب أستراليا بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح أثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في إنجاز تاريخي هو الأول للفراعنة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال. وامتلأت الشوارع والميادين الرئيسية في مدن كفر الشيخ ودسوق وفوة وبلا والحامولي وبلطيم ومطوبس وسيدي سالم وقلين والرياض بآلاف المواطنين الذين خرجوا للاحتفال بالإنجاز التاريخي والذي تحقق لأول مرة، وانطلقت مسيرات حاشدة تضم آلاف المواطنين رافعين أعلام مصر وسط أجواء من البهجة والفرحة. وردد المحتفلون الهتافات الوطنية فيما انطلقت الطبول والزغاريت، واصطف الشباب في مسيرات بالسيارات والدراجات النارية مرددين هاتوا ميسي في إشارة إلى مباراة المنتخب القادمة والمرجح أن يلتقي خلالها بمنتخب الأرجنتين. كما رددوا مصر مصر احتفالا بالعبور التاريخي إلى الدور 8 النهائي. كما أضاءت الألعاب النارية سماء المحافظة في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية، بينما حرصت الأسر على مشاركة أبنائها فرحة الانتصار والتقاط الصور التذكارية في مشهد عكس حالة الفخر والسعادة التي عاشها المصريون بعد الإنجاز الكروي غير المسبوق. حقق منتخب مصر إنجازات تاريخية غير مسبوقة بتأهله إلى دور 16 لبطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، مواصلا سلسلة مبارياته القوية دون التعرض لأي هزيمة في المونديال حتى الآن في ليلة شهدت توهج الفرعون المصري محمد صلاح الذي حصد جائزة رجل المباراة. ونجح الفراعنة في خطف البطاقة التأهل بعد التفوق على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح بنتيجة 2-4 إثر انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المواجهة المثيرة التي احتضنها ملعب AT&T بمدينة دالاس الأمريكية ضمن منافسات دور 32 بالنسخة رقم 23 لكأس العالم التي تستضيفها كندا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وتوج نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في مواجهة أستراليا بعد إدانة القيادي المتميز في ليلة العبور التاريخي لدى 16 بكأس العام للعالم ل 2026. كما بكى صلاح محمد صلاح نجم منتخب مصر بعد نجاح الفراعنة في التأهل لدور 16 بكأس العالم عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب AT&T بمدينة دالاس الأمريكية في الدور الثاني 32 بالنسخة رقم 23 لكأس العالم، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 بين الفريقين، وتقدم منتخب مصر بهدف نظيف سجله إمام عاشور في الدقيقة 13
من رأسية متقنة قبل أن يدرك منتخب أستراليا التعادل بهدف عكسي سجله محمد هادي في مرمى من كرة عرضية حولها برأسه في الشباك. وحقق المنتخب الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وتشكل المنتخب مصر أمام أستراليا حراسة المرمى مصطفى شوبير، الدفاع محمد هاني مع 3 ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم حافظ ومروان عطية، إمام عاشور، مصطفى زيكو، الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش. وعلى مقاعد البدلاء يجلس محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، نبيل عماد، دونجا، إبراهيم عادل، هيثم حسن، أحمد سيد، زيزو، حمزة عبد الكريم، محمود صابر، محمود حسن. كان المنتخب الوطني قد تأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه بعد أن حل ثانية في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط من فوز على نيوزيلندا. أكد المدير الفني لمنتخب توني اتفاقه مع المدير الفني للفراعنة بشأن فارق الطول بين اللاعبين، موضحا أنه لن يكون عاملا حاسما في المواجهة المرتقبة بين المنتخبين ضمن منافسات دور 32 من البطولة. وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: نثق في قدرتنا على صناعة فرص جديدة أمام منتخب مصر وعلينا استغلالها بشكل أفضل. أوضح: لسنا هنا بسبب أطوال اللاعبين، بل لأننا قدمنا مستوى جيد واستحققنا الوصول إلى هذا الدور. وعن فترة الراحة التي حصل عليها منتخب قبل مواجهة مصر قال: سنرى تأثير ذلك في المباراة، هذه تجربة جديدة بالنسبة لنا كمدربين ولاعبين، ولكننا في حالة بدنية وذهنية ممتازة ونتطلع للاستمتاع بالمباراة ومواصلة تقديم كرة القدم على مستوى عالي. قدم البابا التوادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تهنئة رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وجموع المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها لحظة فارقة أنقذت الوطن من المجهول، وأشاد بقيادة الرئيس وما تحقق في عهده من نهضة شاملة. جاء ذلك خلال عظة قداسة البابا التي ألقاها من كنيسة العذراء مريم وأبو سيفين بخرشد بمحافظة الإسكندرية، حيث عبر عن اعتزازه بهذه المناسبة الوطنية والتي تحمل معاني الغداء والإنقاذ للوطني. تهنئة رسمية للرئيس وللمؤسسات. ووجه البابا تودرس التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك إلى رجال القوات المسلحة والشرطة، مشيدا بدورهم في حماية الوطن والحفاظ على استقراره، ومؤكدا أن هذه الذكرى تعكس وحدة الشعب المصري وتماسكه. بدأ البابا ليون الرابع عشر اليوم السبت زيارة تاريخية لأسبانيا تستمر أسبوعا كاملا، في أول زيارة بابوية للبلاد منذ 15 عام. وتشمل الزيارة محطات رئيسية في مدريد، برشلونة، جزر الكناري، حيث من المنتظر أن يلتقي البابا مسؤولين سياسيين وقادة دينيين وممثلين عن المجتمع المدني، إضافة لمهاجرين ولاجئين وشباب من مختلف أنحاء أسبانيا في برنامج يعكس القضايا التي يضعها الفاتيكان في صدارة اهتماماته خلال المرحلة الحالية. ويصل البابا مدريد وسط استعدادات رسمية وشعبية كبيرة، حيث يستقبله العاهل الأسباني الملك فيليبي السادس وكبار المسؤولين في الدولة، بينما يحتشد آلاف المواطنين في العاصمة للمشاركة في الفعاليات المرافقة للجولة البابوية. تنتظر الأوساط السياسية الأسبانية والأوروبية للزيارة باعتبارها حدثا يتجاوز الإطار التقليدي في ظل ما ستتضمنه من مواقف ورسائل بشأن الهجرة والانقسام السياسي والتحديث التحديات الاجتماعية التي تواجه القارة الأوروبية. من أبرز محطات الزيارة إلقاء خطاب داخل البرلمان الأسباني في سابقة هي الأولى من نوعها، وينتظر أن يتناول الخطاب قضايا الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والتحديات الأخلاقية التي تواجه المجتمعات الأوروبية المعاصرة.
شهدت القارة الأسترالية على مدار الأشهر القليلة السابقة تنامي حزب أمة واحدة اليميني متقدما على حزب العمال الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الفيدرالي أنتوني ألبانيزي، وذلك خلال استطلاعات الرأي المتوالية منذ هجوم بونداي الإرهابي في ديسمبر 25 الذي أودى بحياة نحو 16 ضحية على يد رجل وابنه أثناء احتفال بعيد الأنوار الخاص بالجالية اليهودية، مرورا بارتفاع مستوى المعيشة وفشل الحكومة في إدارة كل من ملف الضرائب الذي تسبب في غضب عارم للأستراليين والهجرة التي تسببت في ارتفاع إيجارات المنازل، وأخيرا سماح حكومة ألبانيزي بعودة عرائس داعش من سوريا على دفعتين على مدار الأيام القليلة الماضية إلى أستراليا وسط اعتراض ملايين الشعب الأسترالي والتي كانت سبباً رئيسياً لتراجع حزب العمال، على عكس ما صرح ألبانيزي به في فبراير الماضي بأن حكومته العمالية لن تقبل إعادة 34 امرأة وطفلاً أستراليين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي من سوريا، مؤكداً أنها لن تسهل عودتهم إلى البلاد. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورجي رود تسجيل 782 هزة ارتدادية في البلاد منذ الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو الماضي حسبما أفاد موقع روسيا. وقال في إفادة صحفية بثها قناة سي تي في التلفزيونية منذ مساء 24 يونيو حتى الآن أحصينا 782 هزة ارتدادية، مشيرا إلى أن معدل تكرار الهزات الارتدادية وقوتها مستمر في الانخفاض. وبهذا النبأ نأتي حضراتكم إلى ختام النشرة الإخبارية أزعناها عليكم من البرنامج المصري بإذاعة 3 تشوبل زد.

0: عزيزي المستمع، معنا على التليفون الدكتورة سهام مصطفى. احنا بنرحب بوجودك معنا دكتورة سهام في البرنامج المصري. اهلا بك. احنا قبلك بقى كده ما نتعرف على المعلومات القيمه اللي بتديها لنا. انا سمعت ان عرفت انك انت كنت بتدرسي في كليه الطب في مصر، فقبل ما تقولي لنا اي حاجه بقى اسردي لنا الدراسات اللي انت حضرتك درستيها. اتفضلي يا دكتورة سهام، الميكروفون معاكي.
1: اول حاجه عايزه اقولها مبروك للشعب المصري الانتصار في كاس العالم ده،
0: يعني معجزه. دي معجزه فعلا يا الله.
1: من الناس استنينا المباراه وبعد المباراه مش قادرين ننام،
0: مش قادرين يقوموا، مش قادرين يصحوا.
1: الف مبروك،
0: الف مبروك.
1: انا كنت مدرس مساعد في كليه الطب في مصر، وخدت شويه شهادات كده. انا معايا ماستر في الاشعه التشخيصيه، ماستر ديجري في البطنه العامه، عاملة رسالة دكتوراه في الطب النووي. فده من مصر. هنا ده زاوية الدراسة. الظروف بتاعتي، كان عندي ابني وما فيش حد معايا، فكان مشكلة ان انا اقدر
0: تكمل الدراسة بتاعتك،
1: اكمل على مستوى العالي. لكن عملت برضو عملت ماستر في الطب الصيني والعلاج بالإبرة الصينية والليزر، وتابعته بدرجة الزمالة، اتحاد الزمالة برضو. فده عضو الكلية الملكية للطب الصيني، الميديكال، اتحاد الطبية مش الصينية، للدكاترة. كمان عملت الامتحان بتاع الامريكان اكاديمي، الاكاديمية الامريكية في التجميل، وانا عضو برضو. عملتها، عملت كورسات، وبعدين دخلت الامتحان بتاع الاكاديمي، وعامله كورسات بقى في السكر، في الكونسلنج. دي كورسات صغيره على طول السنين كتير بقى. يعني
0: اكيد بتقعدي تدرسي كل حاجه. ما
1: بحب يعني. ارفع لاننا اصلا واخده الناحيه الاكاديميه. وحاليا انا عندي عيادتي الخاصه، بشتغل فيها كممارس عام متخصص. فدي النبذه عندي.
0: دي حلوه شخصيه الاسبوع دي. احنا ممكن المفروض نعملها، ما كانش كناش قدمنا شخصيه الاسبوع، كنا جبنا شخصيتك يا دكتوره سيام. anyway، في موضوع انت اكيد هتكلمينا فيه عن الكبد الدهني لو
1: اتفضلي. الموضوع ده مهم جدا، وما اعتقدش ناس كتير اتكلمت فيه. الكبد الدهني ده عند ناس كتير ولا يشعر ان هو عندهم، ولا هو بيعمل اعراض، ولا بيعمل اي حاجه خالص. ده حاجه كده تبص لك رايحه تعملي الترا ساوند يقول لك ده الكبد فيه شويه دهون. طبعا في درجات، فالدرجات البسيطه دي الانسان ما بيحسش بيها، وفي نقدر نقول نوعين من الكبد الدهني. واحد نتيجه الاسراف في شرب الكحوليات، وده مش عندنا احنا في المجتمع بتاعنا كتير. يعني الناس ما اعتقدش ان احنا عندنا مجموعة الكهوليك زي ما هو في المجتمع الاسترالي او الاوروبي. لكن في النوع التاني بقى من الكبد الدهني، وده سببه ميتابوليك، سببه الوظائف بتاعت الجسم والامراض المتعلقة بالميتابوليزم بتاع الجسم. فبنلاقيه من الأسباب اللي دوري عليها في كبد الكهدي الدهني اللي زيادة الوزن، ودي ما شاء الله عندنا متوفرة، بيبقى موجود كمان مع الناس اللي عندهم type 2 diabetes، السكر من النوع التاني. بيبقى موجود في الناس اللي عندها الهاي كوليسترول وزيادة الترايجليسرايدز اللي عندهم دهون عالية في الدم. بيبقى موجود كتير مع الناس اللي عندهم ضغط عالي. في حاجه كمان اللي هي الانسولين ريزيستنس، ودي بري دايابيتك، او بتبقى في ناس اللي هم وزنهم كتير واللي عندهم استعداد للسكر. الانسولين ريزيستنس ده موضوع، يعني ده مقاومه الجسم بيقاوم الانسولين، ما بيستجيبش للانسولين. الموضوع ده مهم قوي، ده ممكن نعمله في حلقه تانية. يعني
0: أكيد
1: الناس اللي عندها مقاومه انسولين. وبعدين حرصنا الميتابوليك سندروم اللي هو التخين على سكر على مش عارفه ايه، عنده كوليسترول، مجموعه من الحاجات دي كلها. دي الناس اللي لما بتدوري ناس كتير جدا فيهم هتلاقي عندهم الكبد الدهني وهم مش عارفين. طيب احنا عايزين نتفادى ده او نشوف ايه الريسك، ايه الحاجات اللي هي بتسببه، زي ما قلت زياده الوزن ومقاومه الانسولين، عندها مقاومه الانسولين، فده بيبقى ان السكر بيبقى بياخدوا سكريات كتير، السكر عالي في الدم، الانسولين المفروض يدخله الخليه مش قادر يدخله، فالفات ده كله بيروح، السكر ده بيتحول لدهون في الكبد ويفضل يتكون فيها، حاجة بسيطة ما بيديش أعراض، لكن لو كتر هنبتدي نقول أعراضه إيه. النوع الثاني برضو العام زي ما قلنا السكر تايب 2 وزيادة الدهون، والحاجة بقى المهمة بقى اللي هي بتعمله البور دايت، اللي هو لما يكون غذاء بتاعنا مش صحي. طب مش صحي ايه الحاجات اللي هي مش صحية بنعملها؟ السكر سكر كتير في اكلنا،
0: طبعا
1: السوفت درينكس يعني اللي بيشربوه ملازية، وانا واحدة منهم يعني.
0: طب ما تقوليش بقى ما تقوليش
1: ما تفحاول تفحذها لازم
0: لازم نكون يعني
1: فقلنا السكر وبعدين الكربوهيدرات اللي هو ريفايند كربوهيدرات، ده اللي هو زي الدقيق يعني الدقيق الابيض ده بجمال طعم المكرونه والبيستري كلها اللي احنا بناكلها دي كلها، ده الحياه ده مش كويس ابدا.
0: العيش الابيض مش كويس،
1: العيش الابيض المفروض ناكل العيش الاصفر بالحبه كلها. كمان الفاست فود، الحاجات اللي احنا بنشتريها دي، الحاجات السريعة والمليادة بريزيرفتيف، مليادة بتبقى مواد محافظة وكده اللي احنا بنستسلها وبنشتريها. كمان ان احنا نكتر من الساتوريتد فات اللي هي الدهون، السمنة والقشطة والبتاع.
0: نكتر ولا قصدك نقلل؟
1: لو احنا مكترين منها انا ما بقولش نوقفها، دي مهمة جدا للمخ وبالعكس هي يعني تقدر تاخدي زبدة وتاخدي كل حاجة بس باعتدال، ودي احسن يعني دي تتاخد. حتى كنا زمان انا فاكرة الصغيرة كنا نقول النباتين، كل الحاجات اللي هي الدهون اللي كل دي مش حلوة، انت بس زيت الزيتون زيت معينة، كان زيت الزيتون اول بتاع ده بتاع اسمها ايه اقول لك زيت جوز الهند
0: كوكونات
1: اويل، فدول كويسين وتقدري تاخدي زبدة وتاخدي قشطة بس باعتدال، لان المخ عايز يتغذى بالدهون، الدهون مهمة كمان للجسم. الحاجة التانية الكبد الدهني بنشوفه في الناس اللي حركتهم قليلة، اللي عايشين يعني زمان ما كانش في كبد دهني ولا بتاع، لان الناس كانت بتمشي ما فيش عربيات ما فيش كده وبتشتغل، دلوقتي لا
0: انت بياكلوا كل حاجه،
1: بياكلوا كل حاجه بس ما فيش للحاجات المصنعه، الاكل المصنع ده ما كانش موجود زمان برضه.
0: الكولد ميت ده
1: فالناس اللي عايشه كده مرحرحه ومريحه دي بتبقى عندها قابليه للكبد الدهني. حاجه تانية بعض الادويه يعني في بعض الادويه بتبقى ليها تاثير على الكبد، ف الاكثار منها وكده او استعمالها، هو دايما الفكره معظم الادويه بيبقى لها سايد افكتس، بس احنا بندي ايه، بنقول الفايده مقرب بالسايد افكتس، فاذا كانت الفايده عاليه بتضطر نديها، لكن بنبقى بنحس. فبعض الادويه بتاثر على الكبد.
0: هل نقدر نسميها الأدوية دي لو حد بياخد حاجة زي كده يغيرها؟
1: لا، دي ترجع للدكتور مش العقد.
0: طبيعي
1: يعني ترجع لهم يعني أنا عايز أقولك بعد سن الأربعين أتليست كل سنة لازم يتعمل تشيك أب فيها وظائف الكبد وفيها كل حاجة، يعني يبقى متابعة. بتبقى كمان موجودة في بعض الناس اللي عندها أمراض تانية زي إيه، البوليسيستيك أوفري اللي هو التكيسات في المبايض اللي عندهم استعداد للكبد الدهني، الناس اللي عندها السليب أبنيا عارفة اللي هم بيبقوا بيشخروا كده ويفقدوا التنفس، دول عندهم استعداد أكتر. في الناس اللي عندها هبوط في الغدة الدرقية، في ناس عندها استعداد خلقي إن هم يبقى عندهم الكبد الدهني.
0: يعني أنا أسمع طيب. أطفال عندهم حاجة زي كده
1: ممكن جينيتك طب ايه بقى مظاهر الكبد الدهني؟ زي ما بقول لك هو سايلنت ديزيز، هم بقى حاجه ما بتعرفيهاش وما بتحسيهاش الا بالمصادفه، يقول لك ده قلت عندك كبد دهني. ده في معظم الوقت. انت بقى بيزيد لما الدهون ليها نسب، يعني لما تكون دهب نسب بسيطه مش بتحس بيها. طب فضلت الدهون نفس الاسباب اللي بتعملها، طريقه العيشه، طريقه المعيشه، السكريات، الحاجات دي، وبتزيد. لما تبتدي تزيد ايه بقى الاعراض اللي ممكن تعملها؟ تلاقي ان الواحد بيتعب بسرعه، حاسس انه ضعيف، بطنه كده مش مرتاح ساعات، يحس انه ما عندوش طاقه يعمل حاجات، تعب، وبعدين يحس ان بطنه كده فول ومليانه. في بعض الناس لما ده بيزيد قوي بيبقى زي ما يكون درجه تركيزه بتقل، يعني شوفي بيأثر على المخ، تلاقي التركيز بدا يقل لو في الدهن متفشي في الكبد. هيفضل الدهن يتراكم يتراكم زي ما قلنا، يبدا بالاعراض دي، وبعدين لو زاد قوي بيبتدي بقى يخلي حاجه اسمها الليفر فيلير، يعني هو لما بيكتر فبيحصل فات ويبقى تليف في الكبد. كلنا طبعا سمعنا عن التليف في الكبد، بالذات ان احنا من بلد فيها البلهارسيا اللي هي وبال على الكبد. فلما بقى الدهون دي تكتر قوي قوي ويحصل تليف، هيبتدي يبقى في جوندس اللي هي الصفرة، تبتدي البطن تكبر ويحصل فيها فلويد، وفلويد ده ليفر فيلير، ده هبوط في الكبد، والرجلين تورم، وساعات يحصل بليدنج وينزل في البراز ويبتدي عيب بقى التلايق الكبد. الكبد ده على فكرة من أهم العناصر، من أهم الأعضاء بتاعت الجسم. برضو إذا الكبد بدأ يفشل بيأثر على المخ، يبقى الواحد يبقى مش واعي وبيخرف، تدي أثر على النوم. بس دي مراحل متأخرة قوي، يعني ما بنشفاش إلا نادر، إلا إذا استمرينا يعني. طيب إيه الفاتي ليفر؟ يعني الباثولوجي بتاعه زي ما قلت بيترسب الأول الفات، وبعد كده بيبتدي يعمل تليفات في الكبد، وبنسميها احنا هنا ايه، في فيبروز البسيط، حاجه اسمها سير روزز، يعني ده بيبقى تليف جامد قوي في الكبد. والكبد وقلنا الكبد يفشل والاعراض قلناها. كمان في حاجه ممكن الفاتي ليفر ده يقلب بكانسر، يعمل كانسر ليفر، بس في المراحل المتقدمه قوي. كمان مع الكبد لما بيبقى كده دايما بيبقى معاه كارديو فاسكولار ديزيز، يبتدي بيبقى اكتر، يعني اللي هي ان واحد يجيله هارت اتاك او ستروك اللي هي السكته المخيه،
0: جلطه
1: في المخ، يعني او الكوروناري ارتيز اللي هم الاورده، سوري الشرايين بتاعه القلب، يحصل فيهم تصلب وسداد وهارت اتاك، ده بيبقى اعلى مع الناس اللي عندهم الفاتي ليفر. كمان في علاقه بين الكبد والكلى، برضو تلاقي امراض الكلى تعلى مع الكبد الدهني، يعني شوفي هو حاجه ساكته لكن متعلقه بامراض كتير. كمان لقوا حتى الكبد الدهني بيبقى عنده زياده النسبه الكانسر بتاع القولون، سرطان القولون او سرطان البنكرياس او حتى سرطان الثدي، يعني شوفي كذا حاجه لقوها
0: بيسببها
1: يعني مش عارفه اقول لك، هو تقولي بيسببها وتقولي زي اقول لك ايه
0: بيتحول لحاجه وحشه،
1: الانسيدنس نسبه حدوثها بتبقى اعلى في الناس اللي عندهم كبد دهني. يعني لو جابوا 100 واحد ما عندوش كبد دهني و100 واحد عنده كبد دهني، هيلاقوا الامراض دي نسبتها اعلى في عندهم الكبد الدهني من الناس العادية. طيب الكبد الدهني ده له علاقة وثيقة جدا بالسكر. يعني لو انت شفتي مصادفة واحد عنده كبد دهني تقول حاسب انت عندك استعداد كبير ان يجيلك تايب 2 دايابيتس, يجيلك نوع تاني من السكر اعلى من اي واحد تاني. فانت لازم تبدأ تاخد بالك من اكلك وتاخد بالك الرياضة تعملها يعني فهبة انذار. انت عندك كبد دهني انذار ان انت هيجيلك سكر, ممكن ما يجيلوش سكر لكن ده انذار ان انت عندك زي بري دايابيتك ستيج, انت عندك استعداد للسكر وانت عندك زي ما قلت لك استعداد اكتر لامراض القلب لامراض الكلى والتليف الكبد. احنا نعرف ازاي بقى ان فيه كبد دهني ولا ما فيش؟ اول حاجه وظائف الكبد, ولكن ممكن يبقى عندك كبد دهني ووظائف الكبد برضو كويس, فهماني؟ لكن ممكن يأثر على وظائف كبد. لما نلاقي وظائف كبد عليت نبتدي ايه نعمل ألترا ساوند ونشوف الكبد. في كمان الناس اللي عندهم كوليسترول وتراجليسرايد عالي, يعني لما تبقى دايما الكوليسترول عالي اعمل ألترا ساوند نشوف الكبد كمان ايه. وزي ما قلت لك له علاقة بالسكر, فدايما بنعمل تحليلات للسكر ونشوفها. في التحليلات لما احنا بنعمل تحليل للسكر في بيبقى نقول ده عنده سكر كله عالي, لكن بعد التحليل ممكن نقول بري دايابيتك ان هو او امبيرد جلوكوز تولرانس. البني ادم ده مش بيقدر يهضم السكر يعني بالطبيعي اللي هي العملية السكر ندخل الخلية الميكانيزم ده ما عنده مش مظبوط, لكن هو ما عنده السكر لكن عنده البريدة بتكسيش المرحلة اللي قبل السكر أو الاستعداد إن هو يجيله سكر. فأنا بعمل الناس دي اللي عندها الاستعداد دي كما لو كان عنده سكر, يعني أنت تلعب رياضة ما تاكلش سكريات, خد بالك ما تاكلش دهون, يعني اعمل كل الوصفات اللي انت بتعملها مع مريض السكر عشان ما يجيلكش السكر. ما تستناش لما يجيلك السكر وتقول لا ما تاكلش سكر واعمل واعمل واعمل, لا. وانت في المرحله دي ابدا عامل نفسك انك تبقى عندك حياه صحيه وتصرفات اللي هي تمنع زياده السكر في الدم. غير التحاليل في مجموعة تحليل طبعا بتعمل ان احنا بيبان الكبد الدهني سواء في الالترا ساوند او السي تي سكان او الام ار اتش, يعني التلاتة ممكن يقولوا لنا الوضع ايه. طيب افرض ان ده متقدم في حاجة اسمها فايبر سكان. فايبر سكان ده يقدر يشخص لو في تليف في الكبد او اي تغيرات نتيجة ترسيب الدهون, وبيقدروا في حاجه اسمها فايبروزيس سكورز يعني يقدر يحدد نسبه التليف كمان قد ايه. الحاجه بقى النادره ان هي بتتعمل انه يتاخد عينه من الكبد. يعني زي ما قلت لكم التليف الكبد الدهني ده مرحله اولى, لكن بعد كده بيعمل تليف في الكبد وممكن يكون نسبه الاصابه بسرطان الكبد اعلى في الناس اللي عندهم الكبد الدهني. طيب احنا اهم حاجه بقى دلوقتي ان احنا ازاي نمنع هذا المرض. حاجه جميله جدا هقولها لك, لو واحد عنده كبد دهني في الاول ممكن يبقى ريفرسبل, يعني ممكن اذا اتبعنا الارشادات الصحيه الكويسه انه ده يرجع الكبد سليم 100%.
0: بيصلح نفسه بنفسه, يعني
1: يصلح نفسه. ودي ميزه كويسه قوي, يعني اي حد يقول لك كبد دهني لا خد بالك بقى, فلازم تمنتين هيلثي لايف, تاخد حياة صحية, ما تزيدش في الوزن, تنزل وزنك, وده بيساعد كتير جدا في الكبد الدهني. واللي كبد الدهني بيعمل التهابات قلنا في الكبد بيعمل تليف وبيمنع حدوث هذا الالتهاب أو التليف. أول حاجة الوزن تاخد بالك منه, وهتبقى الوزن ده بايه؟ ان انت هتعمل هيلثي دايت، انك تاكل هيلثي ولا يعني سبب الوزن التقيل ايه؟
0: الاكل اللي هو الجنك فود تقريبا، كل المعول
1: كل الجنك فود والسكريات
0: والعيش العيوش الكتيره متهيألي برضو تسبب حاجه
1: زي لا العيش الالياف الفيجيتابلز والالياف بالعكس دي كويسه. يعني بتاخدي فيجيتابلز يعني خلي يعني بقول لك الميديترينيان اللي هو اكل البحر المتوسط ده حلو، ده بيعتمد على زيت
0: الاسماك
1: الزيتون والاسماك والحاجات دي. يعني فياكل البني ادم فيجيتابلز، ياكل بخضرار، ياكل فاكهه، اللي يبعد عن الدقيق الابيض ومنتجاته، وياخد العيش بتاعه الخبز بتاعه من الهول جرين يعني الحبه، مش مساله بس دي يقول لك ده اصبر عيش اصبر اتس نوت انف، لكن لما بتاخدي الحبه لان ربنا خلق الحبه دي يعني مفيده جدا جدا بقشرتها، القشره وكل دي موجوده فيها حاجات غذائيه حلوه قوي. احنا للاسف بنرميها
0: في البقوليات، كان مثال البقوليات
1: اللي تتاكل برضو، السمك زي ما قلنا والاوليف اويل والنطس الداتس اللي هي المكسرات دي حلوه قوي. لكن اهم حاجه يعني الدقيق الابيض ده ومنتجاته ده قوي ده تفاداه.
0: طب احنا فاضل معانا كده 5 دقايق بس،
1: 5 دقايق طيب
0: فيعني ناخد منهم دقيقتين ثلاثه وبعد كده نختم.
1: قلنا نمنع الدقيق الابيض ومنتجاته بسكوتات والحاجات الحلوه دي كلها. طيب حاجه تانية الاكسرسايز، انه لازم يعمل رياضه
0: اهم حاجه.
1: فبيقول لك لو عملتي 150 دقيقه في الاسبوع دي بتفيدك كتيره، وكمان تعملي الريزيستنس يعني تعرف الدمبلز دول لما تعمليه وتعملي تمارين بيهم ده برضو كويس. الحاجه الثانيه لو واحد عنده سكر لازم يحاسب ان السكر بتاعه يبقى مظبوط عشان ما يتطورش لتلاقي في كبد. وحاجه ثانيه اللي هي الضغط، لازم الضغط بتاعك معتدل عشان برضو بيأثر على الكبد. وطبعا ممنوع الكحوليات لو واحد عند السادات اللي كده.
0: أوكي.
1: اللي لسه عندك وقت؟
0: لا.
1: زي بالخلاصة الأكل وطريقة العيشة السادنتري ودي تتعمل، وفي بعض أدوية السكر برضو بتساعد في الفاتي ليفر، بتساعد في الكبد الدهني. طبعا بتاخد أدوية تنزلي منها عشان الناحية العلاجية، ممكن تاخدي دواء ينزل الكوليسترول والدهون قلنا والضغط يتوضب. في حاجة تانية من العلاج لو الأوبيزيتي عالية دي خطر كبير، ممكن يتعمل جراحة لتنزيل الوزن.
0: أوكي.
1: بس ده أهم حاجة في الكبد الدهني، زي ما قلنا مرض، والملخص بقى ان هو مرض ما بتعرفش وهو ايرلي، لكن ريفرسبل لو احنا اكتشفناه وفي الاول ممكن يرجع الكبد زي الفل. ان احنا اي واحد عنده الاستعداد الحاجات اللي قلتها دي لازم ياخد باله منها، طريقة حياته، طريقة اكله، وتنظيمه للضغط وللسكر وللكوليسترول لو هو عنده.
0: ألف شكرا دكتورة سهام على المعلومات الجميلة. بصراحة ما بنشبعش من الكلمة اللي بتقوليه، يعني بنستفاد يعني.
1: شكرا
0: ألف شكرا
1: ليكي.
0: والمستمعين لو محتاجين أي سؤال طبعا يبقوا اتصلوا بينا بعد البرنامج، يحطوا الأسئلة، مش عايزين يحطوا أسامي، لا حطوا أسئلة بس، ومثلا مش لازم هنقول فلان الفلاني وكده، مش هندي أسماء، وبعد كده نعرضها على الدكتورة سهام ترد عليها في برنامج تاني. ألف شكرا دكتورة سهام، وإحنا بنتمنى لك التوفيق في حياتك يا رب. أمين.
1: يا مبسوطة جدا بلقائي بيكو، وألف ألف مبروك
0: جدا. بنشكرك بالنيابة كمان على السادة المستمعين والزملاء. ألف شكرا. سلام يا دكتورة.
1: سلام كده. الله يسلمك. باي باي. باي. باي. باي. باي.

عزيزي مستمع، وبنصر مصر وفريق مصر، مبروك لمنتخب مصر للدور الستاشر اللي حققه بتحقيق فوز تاريخي على استراليا في كأس العالم بركلة الترجيح. ألف مبروك لشعبنا الوطن الأم مصر، وقبل ما نشوف استراليا كمان الوطن الثاني تنجح في المباراة اللي جاية إن شاء الله. وألف شكر ليكم لاستماعكم للبرنامج. تليفون البرنامج المصري على 94151923. برنامجنا القادم هيكون يوم الثلاث من 2-3 بعد الظهر، مع تحيات هايدي اسكندر. وألف ألف مبروك لشعبنا وللجالية المصرية كلها، والمصر أمنا وحبيبتنا، أم الدنيا مصر.